0: ثمرة التفريط الندامة وثمرة الحزم السلامة.
1: Buah kelengahan itu penyesalan, dan buah kecermatan itu keselamatan.

0: خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ
1: من قالها ثلاث مرات لم تضره حمة.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

الفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر.